0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
3: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya an-ni'mata.
2: Recemos por las familias de Siria, de Líbano y de Tierra Santa y por todos aquellos que se han visto obligados a abandonar sus hogares. Al igual que en Cana, que María le presentó a Jesús sus necesidades para que encuentren protección y acogida.
1: Adesso en el hora de la nuestra muerte. Amén.
3: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya an-ni'ma. الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya an-ni'ma, ar-Rabb ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisaa', wa mubaraka thamrat batniki sayyidna Yesu' al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya an-ni'ma, ar-Rabb ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisaa', wa mubaraka thamrat batniki sayyidna Yesu' al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.